واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Zeydi, Federal Yolsuzluk Kurumu'na ziyaret ederek ihbarcılara yönelik ödüllerin etkinleştirilmesi ve sınır kapılarındaki denetimlerin güçlendirilmesi talimatını verdi. İletişim Bakanı Mustafa Senet, 5G hizmetinin iller ve Kuzey Irak bölgesinde eş zamanlı olarak başlatılması için çalıştıklarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Umanlı mevkidaşı El Husaydi ile telefonda İran-Umman görüşmelerindeki gelişmeleri ve bölgedeki gerilimin azaltılmasını ele aldı. KDP anlaşmazlıkları çözmek, parlamentonun yeniden faaliyete geçirilmesi ve hükümetin kurulmasını ele almak üzere KYB ile yakında bir toplantı yapılacağını açıkladı. Irak Merkez Bankası yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar nedeniyle 12 siyasi ve önde gelen kişinin mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Amerika basını Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'la tüm ekonomik işlemlerini durdurmasının ardından Amerika-İran ekonomik mücadelesi fiilen Irak'a taşındı. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Ofisi, Amerika güçlerinin Irak'tan çekilmesi bölge ile Amerika arasındaki güvenlik işbirliğinin sona erdiği anlamına gelmiyor dedi. Seyyid-i Şüheda Tugayları silahların devletin elinde toplanması yönündeki hükümet çağrısına karşılık silah bırakmak için 10 şart açıkladı. Ekonomi uzmanları Irak'ın petrol ihracatı Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle ciddi şekilde gerilmesinin ardından yeniden normal seviyelerine dönmeye başladı. Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Kor General Saad Man, Bağdat'ın Dora bölgesinde iki güvenlik görevlisinin şehit olduğu olayın faalinin yakalandığını açıkladı. Amerikalı yetkililer, Amerika mühimmatının Orta Doğu'ya sevkiyatı Washington'un stoklarını tüketiyor dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı ülkenin batısında 313 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Hindistan, Amerika ile Javelin tank savar füzeleri satın almak üzere anlaşma imzaladı. Çin'in South China gazetesine göre Pekin, Orta Doğu'daki varlığını ve nüfuzunu yeniden gözden geçiriyor. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي يزور هيئة النزاهة الاتحادية ويوجه بتفعيل مكافآت المخبرين وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية. وزير الاتصالات مصطفى السند يؤكد السعي لإطلاق خدمة 5G في المحافظات والإقليم بالتزامن. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث هاتفيا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي تطورات المباحثات الإيرانية العمانية وخفض التوتر. الحزب الديمقراطي الكردستاني يعلن قرب عقد اجتماع مع الاتحاد الوطني الكردستاني لبحث حل الخلاف بين الجانبين وتفعيل برلمان الإقليم وتشكيل حكومته. البنك المركزي العراقي يقرر حجز أموال 12 شخصية سياسية وبارزة على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد. وزيرة المالية السابقة طيب سامي تنفي ما يتم تداوله بشأن مغادرتها العراق وإدراج اسمها على قوائم مراقبة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية. مجلس الخدمة الاتحادي يعلن تحديد الدرجات الوظيفية مرتبط في موازنة 2027 والجهات المختصة. صحيفة أمريكية تشير إلى أن المعركة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران انتقلت فعليا إلى العراق بعد إيقاف دولة الإمارات تعاملاتها الاقتصادية كافة مع إيران. مكتب رئيس حكومة الإقليم يؤكد انسحاب القوات الأمريكية من العراق لا يعني نهاية التعاون الأمني بين الإقليم والولايات المتحدة. وزارة الخزانة الأمريكية تقرر وقف المعونات المالية التي كانت تقدمها واشنطن لقوات البيشمركة. كتائب سيد الشهداء تعلن عن 10 شروط لنزع السلاح تلبية لدعوة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة. خبراء اقتصاديون يؤكدون أن صادرات العراق النفطية بدأت تعود إلى مستوياتها الطبيعية بعدما تراجعت بشكل خطير بسبب الأزمة في مضيق هرمز. رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن يعلن إلقاء القبض على قاتل شهيدي حادثة منطقة الدورة جنوبي بغداد داخل دار شخص مطلوب بتهمة الإرهاب. مسؤولون أمريكيون يعلنون تدفق الذخائر الأمريكية إلى الشرق الأوسط يستنزف مخزونات واشنطن. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يوجه رسالة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب مفادها أن الخلافات بين البلدين يمكن أن يتم حلها بالتفاوض والنقاش. إصابة 9 فلسطينيين وصحفيين أجنبيين جراء هجمات نفذها 10 المستوطنين على قريتي قصر وجالوت قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. إسرائيل تواصل استهداف مناطق متفرقة في جنوب لبنان بالقصف المدفعي والغارات الجوية والتفجيرات وإضرام الحرائق تركز معظمها في محافظة النبطية. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 313 مسيرة أوكرانية غربي البلاد. الهند توقع اتفاقية مع الولايات المتحدة لشراء صواريخ جافلين المضادة للدبابات. صحيفة ساوث تشاينا الصينية تكشف عن إعادة نظر بكين بتواجدها ونفوذها في الشرق الأوسط. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
2: تركمان اف ام كارتك فريكانسمس 90.1.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu. Hit şarkıların yeni durağı Türkmen FM.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: سهرلي فريكانس راديو تركمان اف ام. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.

بردنا الخداش مزياز بسلام عليكم. صباح الخير، شلونكم؟ زينين إن شاء الله. أطلب أغنية لطيفة تونسية بالعربي أهديها الكادر تركمان اف ام، وأيضا أهديها لأهلي والأحبابي، وأهديها لجميع المستمعين والأصدقائي. أشكركم جزيل الشكر، تحياتي واحترامي للجميع. أتمنى لكم أوقاتا جميلة. أخوكم أرسان سوراني. تشكر دارق سنن أرسان الخداش مز قاتل دغويت مزلردن سايغ سلام مز ورسنة ve عائلة وطبك ده güzel şarkını hep beraber dinleyeceğiz inşallah. Sizler de mutlu vakitler geçirdiniz bizlerle. Latifan sesinden bir güzel şarkı isteyip de arkadaşımıza diyeğin emredesen tabii ki de.

0: في ساوث كارولاينا الأمريكية. زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون يجري تعديلات على قيادته العسكرية ويقيل وزير الدفاع. ارتفاع حصيلة فيضانات النيبال إلى 734 قتيلا و 2498 مفقودا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
1: Her an özel kılan. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: تركمان FM كارتك فريكانسمز 90.1.

0: قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Ezzeydi, Doktor Cemal El Esadi'nin İçişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı olarak atanmasına ilişkin kararname yayımladı. Başbakan Ali Fahri Ezzeydi, Bağdat'ın Dora bölgesinde kaçakların kaldırılmasında şehit düşen polis ailelerini kabul ederek desteğini vurguladı. Hükümet sözcüsü Haydar El Abudi, Şafak Hamlesi operasyonu kapsamında 1 trilyon 359 milyar dinarın üzerinde para, varlık ve taşınmazın geri alındığını açıkladı. Bedir Örgütü Genel Sekreteri Hadil Amiri, devletle silahlı gruplar arasında kesinlikle bir çatışma olmayacağını belirtti. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Yargıç Faik Zeydan'la Irak Medya Başkanı Abdülkerim Hammadi, medyanın gerçekleri tarafsız ve objektif şekilde aktarmadaki rolünün önemini vurguladı. Su Kaynakları Bakanı Müsenna Ethemimi, Zikar iline verilen su miktarının saniyede 60 metreküp artırılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Federal Dürüstlük Komisyonu Petrol Bakanlığı Dağıtım İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Behadli hakkında haksız kazanç suçundan 7 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı. Eğitim Bakanlığı Bağdat ve diğer illerde ruhsatsız faaliyet gösteren 158 eğitim kurumunun kapatıldığını açıkladı. Güvenlik kaynakları Basra'daki petrol şirketleri önünde polisle göstericiler arasında çatışma yaşandığını bildirdi. İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın 2 mensubunun öldürüldüğünü açıkladı. İsrail basını, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun hayatına yönelik doğrudan tehditler almasının ardından Amerika'dan acilen döndüğünü bildirdi. Gazze'deki sağlık kaynakları, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki El Feria mülteci kampına düzenlediği baskın sırasında 6 Filistinli'nin gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiğini açıkladı. Financial Times gazetesi, Amerika Hazine Bakanlığı'nın İran'la işlemleri nedeniyle Mısırlı bir bankaya kısıtlama getirdiği bildirildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Abadi, Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la mutabakata varıldığını ve Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olduğunu açıkladı. Rusya'daki bir petrol rafinerisinin yakınlarına insansız hava aracı düşmesinin ardından yangın çıktı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un askeri yönetimde değişiklikler yaptı ve savunma bakanını görevden aldı. Nepal ve Çin'in Tibet bölgesini etkileyen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 750'ye yükseldi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
3: طابت أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي يصدر أمرا ديوانيا بتسمية الدكتور جمال طاهر محسن الأسدي مستشارا قانونيا لوزارة الداخلية. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن الشهداء يمثلون منارة الوطن، وأبناءهم وأسرهم في قلوبنا، والعدالة ستتخذ مجراها. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يعلن استرداد أموال وأصول وعقارات بقيمة تتجاوز 1.359 تريليون دينار خلال حملة صولة الفجر. الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامر يؤكد أنه لا صدام بين الدولة والمقاومة مطلقا. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ورئيس شبكة الإعلام العراقي عبد الكريم حمادي يؤكدان أهمية دور الإعلام في نقل الحقائق بموضوعية. وزير الموارد المائية مثنى علي التميمي يعلن الاتفاق على زيادة الإطلاقات المائية لمحافظة ذي قار بواقع 60 مترا مكعبا. هيئة النزاهة الاتحادية تعلن صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج سويدج طاهر البهادلي عن جريمة الكسب غير المشروع. وزارة التربية تعلن إغلاقها 158 مؤسسة تعليمية غير مجازة في بغداد والمحافظات. الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي يؤكد أنه لا تهاون مع المعتدين على رجال الأمن. عشائر الدولايم يطالبون بموقف عشائري من حادثة الدورة وإعدام قاتل العميد. الجيش الإسرائيلي يعلن عن اغتيال عنصرين من حركة حماس في غارة نفذها شمال قطاع غزة. وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن يائير نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عاد بشكل عاجل من الولايات المتحدة إثر تلقيه تهديدات مباشرة تستهدف حياته. مصادر طبية في غزة تكشف عن إصابة 6 فلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام إسرائيلي لمخيم الفارعة بالضفة الغربية المحتلة. مصدر أمني يكشف عن اشتباك بين الشرطة ومتظاهرين أمام شركات نفط في البصرة. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM كارتك فريكانسمس 90.1.

درس جيت سن من المسن بالسودة حياتك قوي من بيت سن والله شعر مغزال من بس انا وتن يا زاردم استسايدو